زعلت انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: طب تعرف تعمل ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟
1: خد ما تخافش، انا لما بحضر اخد تضربني بصوت بحي نرد ازاي قطط في صوت بتعد هلعبها لوب لو راجل صوت. انا في التواضع ما اقولكش جاي اخطف انظاركم وامشي عن نفسي ليه ما تكلمش انا

لما اتكلم علم اجيب من الاخر اصلي معلم اقول الكلمه الكلمه اتعلم لو غابت مني هتتعتم زي ما اجيبها بسيبها انا زي ما رتبها بكرتبها انا في اي حته بخش اقلبها انا

جامد جدا في اي حتة، ميجا ستار مش برمي الجتة، نمبر وان يركب ملاكي بس ما يركبش بسكليت. انا لما خطي بغطي حاسبها بالمتر لا بالسنتي، انا جنبي 50 شباب لقدرتي، انا شورتي لايق قوي مع نضارتي. بص لايق ازاي، بص متضايق ازاي، بص لايق ازاي، بص متضايق ازاي، طب تعرف تعمل كده.